صبرا اما نسي ويامي يابا يم جنيندي او يوميا او سسان يم صبرا اهو نينا يا نديا دي بنا وفهمنا غادي تمنيه.